0: مايك فارتانيان.
1: لك حلوة طلت كي طلع ليه
0: يف هنا رينير كيروف يرچوي لارا مانوكيان.